0: ويا مدام مستر بول الغزكاك البديعيس انك لايستان لي كف مستر بول خروت تفعلي معاكيس المال متم ويداخي مستر بول متوقع باية مويداخي داغني اتليا
1: دانكي كترينا
0: كنومت باية اللي دفن كترينا فان فول مو
1: داسي داسي
0: تيرا فيكتري ستوني وان give me power every hour give me
2: truth تخد ليك دان فول مو
1: نت تخم باية ليك دان فول مو
0: مدام بابس
2: مدام بابس
1: اسي اسي كموس كلموني دي فريدخ مرخن ايرن افمي خاتونز اي خاتونز